0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وبا يتي أتواجي لين باتي يوتي لواق ولا تياليانا أدولون وبا وناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أولي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبا لو I'm for Roa, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalai, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tukari Bubua, Sisebe, alone about Maduro and Kokawaru, Iluani Luondo State, alone about Majo Daru, Chio Badaru, alone Maduro, Chiwada Rumbe, Relay de one Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le